أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون.

الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. صدق الله العظيم. سورة النمل نور لسما سپارا اس نمبر علیہ السلام مارغان و ازیری واغشتل و حدہد پک غرازرو دا حدہد دا غرازر وجہ تپو سے اوکو چی دے با ما تحقیقی بیان کئی چی ولی غرازر دے کما قول وجہ بیان نکڑا لأعذبنه عذابا شديدا ويسخت سذاب وركم أو لأذبحنه يا بي ألال

0: الو. وعليكم السلام. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام جران السوق ودكم زينة.
1: وعليكم شيرخان.
0: شيرخان كم زينة.
1: بانيانا.
0: بانيانا شيرخان البرنامج كركلي وايو. الو. شيرخان اخي سيادت خدي.
1: خدي.
0: سب شامل ہے منگ سرا
1: منگ گانا لگا
0: صرف گانا وہ لگو ماں
1: خبر شکلے
0: خبر شکلے کلے والے خبر شکرا تو
1: دیدنو
0: وہ دیدنو وا وا وا وا وا وا ز صحیح دکھا خبر شو مائیں سڑے خیرات تے چرتا سے خوشحال کڑما خدا ظالم خیراتوں کی منگ تو نہ ہوئے